0: السلام عليكم ينزو تركنا لك نمر برونو كادي وقت يوتنو كلا كريتيغا إفو يونتو بامي كل تيغا وإن كون قولونا لامسنا سراجر روينكا نوران كاكيني إدو أمدو إدون تي أمونجر وران كاكيني قنتغانو إغونو سنبا ينو إغونو كونوار بامي كل بيسي نو كادي وقت يوتو نو كلا كريتيغا إنا خمزا نو سي ديه هون كنا فايكا إباتي قومنو كوي كو قولو نو كانو قولنا قراكوزي من سنتيزي من إنكانتيزي من إنزانتي ya me foi ba fagiri tenna noyo wezi nono bazi nono ko keneno we borono har borono ko ken har kusu de afagio adi noyo nomi de ibaza we boron win hakima non se ka wokin na journée internationale des droits de la femme jip nasara jiru win kan na waran kakin ni ido win de ana ko kar tutu ma ha de ya alkawali no ka nho ka mo ndiro gutata ki giri waran za kini fontena zango nuko gingari dinwa ne a gingari di mwayo indo kame imbe fai tutuma kwe kogonu ka nsiria nye bine fayo di nona hawa garu aga ne a iba noha e tutuma aga saye dena noha deno tutu deleni ngomineo kwe kogonu t-shirt kwe kogonu ka neri kwe ba noba kata t-shirt wedi bine nzama anaki afalonku ya ba bweote digibana iwe ma a kwe kogonu inahoyo mistura inahoyo na mete suru mistura igonu ko han wa gar no se
1: to
0: mete suru mistura
1: alafia no
0: to ikwe mail no te
1: ami, ebise
0: ne ya iba no obo to say zama se ma be me no iba infaji na men na meno mafaji o te mefo
1: to abori ufa na wikiri zama
0: naam
1: oh